0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن أبل ثم الضب لبال خياط القصور للعن أبل ثم الضب لبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصوص

0: علي ميشو ما ادري ايش فيدو شاير شنطة مصاري والله يزيدو
1: الله يزيدو
0: روحي وقمامي والله ما تريدوا فالشي يرزقنا من هن وضعي تعبان
1: اه يا ابو علي يا ابو علي
2: يا ابو علي يا داعور يلا يا داعور

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على راسي إخوان العريس على راسي الخال أبو عبدو تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على راسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبدو حيولك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة على الشموشن حلف لمصة البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يمشي والله ربحان. رفرف طول الحضاري ونهد شفتو انا ابويا الخطفني لجنك عفتو. شقور انا من شاف الزفت الفتو سليمان ها ها يا ول. شقور انا من شاف الزفت الفتو يا ول العج شفتو يركض ويا العج.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

راديو الحارة. بومبا كلان بومبا كلان قولوا اللي كسع فيه بومبا كلان بومبا كلان بومبا كلان قولوا اللي كسع فيه بومبا كلان بومبا كلان بومبا كلان

0: معي يا بوبي الساعة 6 بلقيت إلا غربة تقولوا لي إيجار 5 بالزيت أنا الساعة 6 قلت له أظن سوري إني معه بلدي مش جاي من الأحمر موز بدون ربع هو راح البوليس قال لي أوكي حمل حلو راح قال لي ليش قلت لهم معك بلدي مش قلت له مش ما يردوه
1: هاي أحمر نايم بلدي

الجيران جيبوا لي الأنظرة جيبوا لي الأنظرة بدي نروح على الناس بالضبط. أي ما وقت بدي تعال عندي. أنت اللي ترك أحمد البيت دغري أنا.

وفرت تاسود يا الحلبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

الحقيقة ما فهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماته بعقول أخوتي وصورته في أرضي مهد أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي